طعم الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه انت ما حاجة سبحان الله. انسان ومسلم.